محلي من فوق ما سويته يا سياجر عليك يا سنغاني من فوق ما صنبله عليك يا سياجر عليك يا سنغاني عليك يا سنغاني وخاف عليك.